تهجرني، لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني، برجع يوم تجد حبك، برجع يوم تجد حبك، بدت شك أحزاني.

حسيت بأناتهم لو حسيت بأناتهم طول أيام بيتظلم كنت رجعت صافيت كنت رجعت صافيت نسيت الدموع والهمان لا ما بنسات.

تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريتك براعي قلب الراجل كسني قلب الراجل كسني ما ممكن تجازيه